This marks the end of our show. We will see you next week. نراكم في الأسبوع المقبل. شكرا. نحبكم جدا جدا وسنراكم قريبا.